والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وقال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.